حلقاً بلمت إيش الزمت لك شكوكت شقص في غريدي ما دفتكم بلقت نم شكوكت شوفانا نب رولا خوي أنت جات حسر يا خشون لب ريلا فوزو سيلا خيط نار بكل هد هات الزمت لك شكوكت إيسا كازا فيغا نيلا رينا فيلا فيلا إيش رعين دا شارك لأندي إيش ميكانش جلك